بالدر هنا وبالبانة أتذكر مواي واي لبن بانة وقربانة أتذكر مواي واي أتعشقيني لي جاقد رش مواي واي أتمحش

شين موايون ترقون وبن فانم الزيخين موايون لبن فانا صرفانم الزيخين موايون أسعاشقين ذيك يتقاتين موايون أدمح شوقي ذيك فركتين.